الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد،

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada malam hari ini insya Allah kembali kita akan melanjutkan pelajaran

أدبية والقرآن الكريم. كلام الله تعالى نزل غير مكتوب. القرآن yang mulia adalah كلام الله.